إيه والله ما عمرني ضلني تديري هكا والعشرة اللي فوتنا. روح أخويا.